طواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

تنفع بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسب

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.

فبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا

الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

يحسنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم.
0: بسم الله.
1: نعم ما بدي أنا سوف يسمع مودير كير.
0: نيجي لي سانتو باسين جاكا لول مم نعوين كلام ديل سيمون. نيجي لك نين 33 966 09 09. راجو إيكابي فهم كادو جيبايكو في تندام.

وقالنا وسما ليعودوني سلما لبعد ربي الجمال تقول كل بجمال وقال لي أبا الجمال من لي راضي العلماء يلزم

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الله الذي جعل هذه الصلوات لمبنى الإسلام ركنا مشيدا وأودع فيها من أسرار المناجات ما يجد حلاوته من أراد به رشدا نحمده تعالى ونشكره شكر من لإقامة قواعد الإسلام هداه نسأله أن يجعلنا ممن انقاد لأقوال مولانا رسول الله واتبع هداه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا عباد الله إن الله تعالى جعل ملاك السعادة وزمامها وعماد الملة المطهرة وقوامها هذه الصلوات الخمس التي هي قواعد الإسلام العظمى التي فرضت على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام في عالم السماء فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك من طاعة تكفر ما تخلل بينها وبين أختها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها في أزمانها المعينة وأوقاتها قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وثابر على إحكام أحكامها وإتقان طهارتها أيها الناس من بادر إلى طاعة الله ولزم تقواه فقد فاز ومن آثر محبته على محبة كل ما سواه نال منه قربا وفقنا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب.

الحمد لله الذي أوضح معالم الدين وأنجح مقاصد المسترشدين ومنح هداية أصفيائه المتقين وأشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة نجد بركتها يوم يجمع الأولين والآخرين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما نكون بهما يوم الفزع الأكبر من الآمنين أما بعد فيا أيها الناس إن الله تعالى قد عظم مننه علينا إذ بعث أشرف رسله إلينا فجاء من الآيات المحكمات والأحاديث الصحاح البينات ما أوضح لنا السبيل وأبان به لكل عاقل نبيل أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب وأن الآخرة هي دار القرار فتوجهوا عباد الله إلى حضرة الواحد القهار ودوموا على الاستغفار وسبحوا بحمده بالعشي والإبكار مقتدين أعزائي بنبيكم المختار لقد قال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبينا وهو أسوتنا فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار اللهم اجعلنا ممن يستحي منك دائما حق الحياة وآمن روعاتنا في الممات والمحيا اللهم اغفر لنا بفضلك ذنوبنا واستر برداء حلمك عيوبنا وعاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن أهله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين يا ربي إنك قلت وقولك الحق وأمرت وأمرك ممتثل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فنصل عليه عباد الله دائما والمسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح، قد قام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله هباء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده.

الميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

عاطفا وارئا قربا بلله نيلا سلام عليكم بشجارة يا عبد مريم يو مام جارة الله يا عبد مريم يو مام جارة الله عيسى بن مريم روح الله كن لهون جبريل نيو فيكون جارة الله شيخ بامباني خادما لم يكن لمهم ولا يكون لممكن من الله ما لين يوك زيارك يرن فيه خل ياني رو ياني سنكر ياني لله يا جر زيار درام تي سكو تي جخي هدي لله مرمام جارة الله نانغول نسون ياني اكسون جفي نانغو غير تبول نوك بامبا في الجنات بالله بن يقيت لبامبا دفون صادق بو شيخ تي ديغل غير جارة الله.

الرسول دهي جنتنا مام جار بوسو مسيم مال جارت الله دم لين زياره جي سن مام جار خدوتنا رويتو لفي بارخان تي جارت الله دم لين زياره جي سن مام جار خدوتنا.

أمي بارك الغسي اللي جسن مانجر تلي يا ترو يا تبي أمتي ترتدي سلفس دوتون تدي سلطون يا مرغ بالله يا دد دنيا جي داو خيدوا أبدا دور على الياس والبيروت بالله سحب يا تخ بريوي خب خبي سفيدر سندا يوفيس يا اي تراو اي من الله دنغال ويتيا تو ام غر ام ترا نغا جمات خم يالا خم يلا جاجف جارت الله مون كان نغا دومير فار سوار تليفوك نجاخلاف نغا ما نغا مات جارت الله يا سامو يا جامو يلا مصطفى تلوير با يلا سيريل كوريومي جارت الله رافيت رافيت جيكو من بابام دي توغلو دوي دو ساكو خيدجا كي سين يا جارت الله داي بولي توپ نيغل اك توپ اب سيرينم اك توپ يلا بو وير مام جارت الله داي بولي توپ نيغل ak top ab serignam ak top yalla bu wer maam jaratullahi ya bole fuller jandak fayda ak la tawar ak kel musotti musellal jaratullahi jigen ni war nañu la roy señ sa mbor ci lu wer tay xen ju sey jikko ndax ñuy jaratullahi ñaanal manak من سيد بيت وامنة مسخت روي لبو ور مام جارت الله يا جفل كن جفل يا أملو كن أمل يا منلو كن منل مام جارت الله يا جفل كن جفل يا أملو كن أمل يا منلو كن منل مام جارت الله يا جسل كن جسل يا خملو كن خملو بنكوك سوك نيمكونا تي جارة الله يا جركو كن جرول يا جارف كن أول يا رو روالي نجا جف جارة الله يا قغالي سو أسكن باقغالي فر لي نتكو نولك كويخ يا جارة الله مام جار يا جروي جنان يا أمي مي يا سل يا تخنو سل الجارة الله مام جار يا جروي جنان يا أمي مي يا سل يا تخنو سل الجارة الله جار ما جار كوام جار ما يا كوارل سدو مجن يبوسين جل جارة الله سدو مجن تي ولاف مجن جري عرب فاسك مراكيس وبيخداد جارة الله جارة مام جارة نعو جوخ داو لجو دو جاني داو رمات مام جارة الله جارة مام جارة نعو جوخ داو لجو دو جاني داو رمات

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله ما صنت الله يا سنت خادم الرسول الله. الحمد لله ما صنت الله يا سنت

رسالت خادم الرسول الله غرت للقتال بن الله شيخ شيوخ شيخنا القديم ما لي بلا الأجل للمخدوم أسلمت نفسي شيخنا القديم نقل مساجد بلجل المخدوم جفل ممن سعادة التالي ديار كريم بك يا يمكي بنت القديم ميمونة ذكي للميزة القديم مي زكي ما يجي مويد لسياري سند بريا لماني أنت قوم ست بن أمن قرار دنا نمبني لبن وانا نمونا نمبني مصيبة البلاي ننتي موتو نفسن جبر جيبن جنج موتو مادر بماني دل سنت يالله مامي ما صبر لك خمت يالله قم يالله أكبر.

من صغنا مي بن الخديم المصطفى مي بغ بن الأمشاق المصطفى من صغنا مي بن الخديم المصطفى مي بغ بن الأمشاق المصطفى دين كونك أبتال بجد ساهسا من إسنقور عبات نمب قرصا خمناني أو مصر من تزادي وعي سمي مريات ويرياتان سايو خمين ماني جمت خادم بكو سيانة بسجون بخادم ساخل بديم اللي قلاس أفكسوك نرلي من ينقولو مكنتو لجسوك جاينا سمن يولد جشيخ قمبا جنديك وابتال بجنة دنبا جاينا سمن يولد جشيخ قمبا جنديك وابتال بجنة دنبا شيخ مصطفى نون مجابو يلا بولك لكي مويتا فكسبو يلا عمل قرق جنفن كجابو يلا شيخ للبدار سنة مويتا يلا

مارو كبير دار مشام مزابا ويل من عمر ايسر مزابا مالا لكال يانو شرف بمبا عمر مرام كان مهم بنيمبا.

كسرت الشيخ وفل مفكر دفنا جلال يوفى اللي قليل مرينا كسرت الشيخ وفل مفكر دفنا

اللي فوق يكون صيد مريد دبل مريد صاد اخبار نجينا دهنا ده سرينا نقبار بعد امر اللي غير له امر ندفك اي لخي من نخمر دفل سرين توبا دفن قدوميا أفسدي أمري لهم دميا نلما سدف دوم مني جمانجا ندم قسائد مني وخمجا لمن ديقال مودي لبيجو مالي بميزني جليس خنتوالي.

جان ميمام يالنا بفاتمة بنت تيرو ماك صونا مسلك صونا ميكا جيرو آمين آمين نلن آمين جدا جيك مني والميمونة ميمونة الجارية الخديم بنت الخديم تلميسة الخديم واجب مقل يالنا همكارال تقد فانت برد همكارال يالا نعم خالص له ملك بفج هاجم فقصم مدك مقن ويري صلوات ربي على محمد وسلم جدي.

على نبي مصطفى الأماني فعلى البلاد والزماني على نبي مصطفى الأماني فبعد موسى جمد المرسيال شام الزرع مكيه زائب الرجال فبعد موسى جمد المرسيال

על בלבר הממשק אין מוסטבה פריז על קביל אילה יתן דומו דיבי על בלבר הממשק אין מוסטבה פריז על קביל אילה יתן דומו דיבי על בלבר הממשק אין מוסטבה ورسال قديم ولاية دمو ديباي فالمستمع ورسال قديم بفليا وبجهدي وسجاي دمو ديباي فالمستمع ورسال قديم بنواريا وجمالي وجلالي دمو ديباي فالمستمع ورث القديم سريا وبعلمه وبحلمه دمو دباي فزتم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي فزتم بكون مستمع قد جاركم قد جاركم مع أهلي يا أهل غاي فزتم بكون المستمع قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الغاي من رنك جارك يلان مباق ورينك من مستمع ولم بمك جارا والاي يالو ناغان ناقو لن زي مستمع ناغان لن بكلامي بناغن داي يربد لن جرفل Nur Mustafa nyaganalen dikalani sabanyagi gai yalu makol makulen nur Mustafa belanalen dikalani amgen midai darami moy chuba uhnu madi kubun tadam nsiare nyagen natengai ya ahmadun nini amadalun annabi yawmal qiyam جنتلين سنو آي واي شيخ مصطفى يعني أمدل دل غفل ومن جروي في يبوين جبل زباي ومن قدوم بي بوالا فيني تقل فنوك بوالا جيجين يارين جوك اي شانلاي كلا دون قدب كلا فاين قفايني تدونو فاي بوالا بجرين يك باي ياي سيني باي يعني ترل يعني يرم جن ما يدرم يعني دبل يعني دبل يا جنواي يا يترا غي من بام يرالن ما دخيل بغب جل سلم جل غاي يا هم ترا غي واك جور غو ابا يا يل تاغ بوري بدا دم لماي ومن جنار ومت ولا كنري رسول يا تي درو بعد ولد دي سنجاي يا مصطفى للمصطفى للمصطفى يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يا داجوي سيخ بامبا شوام شوزين سرونغ سيان رونغي يا مطلقاي مجاكة نو فيتة ريامة بدت جير مفلوكة بيا مصنجلين يا دي سباي يا تياجك بالإسلام نزحقك بحداك يا جنوري يا تامر تين بارمناي يا بوالا قلي بوالا جاري يفشار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بوالا دنجي بوالا بوكي يفشار يا نجم دنجي يا ما دون الفاولاي تعالوا مرجي يا كيار يا تام بي ما لي قمل ستعالوا بي تون البداي يا مجتبا للمجتبا للمجتبا يوم القيامة بوان شيني جاي موزا كلام لاي مورا مستلا وان يلدرون بكجلي من لبجتاي موزا كني موهي لبطن مي مستقا يا عمام جناجك خرم دين يجنون سباي دارن بردي يا خير بامباي مسن ما يبران تبي دي قلل سمسن دراي نور من الآياتو موهي مسن باوستو فوتو رجال مرياي سينيرو آي سريار جل فنن بلير الواتو قل موتق بلبي واشنجر بلنا لتاي سريار تخمي قرقل
bay xoy xoyal ya tax bala be balé won ci jalaay fariyal li haral jamo ak seen ak bawal li haral mbor li haral bambur ak jay jay ya muntaqam nil muntaqam nil muntaqam yawm al qiyamati bon jibrilay antal muqaddamu wal qareebatu fil wara ba'da al qadim ya dabarki li damaay dinare koy wada kalimati atul naga bay ba mo gan fi am teri ni gan ci ali bay dina di andale ak kuna baawi qawna aram ya aram du gam gam lo sagan yamul ene bay ni ara te gan gi xewon ni matte fayo ko tay la bay ga cham ci la wuul moy say say na way te sar xam summa qarbal mustafa santul waya bo ko yarab li ara ay khutba ye gaay le wuul de ya qamul ye jali am kaayane ni ni ye bagay bar waqiqatu wa sariyatu wa nada ma dunya bo ila al wara ya jan way ya imam lam bahu nada san mulen te di ya ay no mo te ko tabbi to ay kala man di ay ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya kaara man ni say kala am di ya ko amure bala nyakku joy ko amure yan mala ko sabay yalla yeful sanga ful ful di jay kum ko amure yan mala ko paray wajo ko bana de gende sabdo tun so ko paya de je ka de do do ta segi balay ko ko ba so ab de gand so ab do tun so ko so am war tun ar gori tarel de ay yalla la so ab yalla la sab ya mustafa ko do am dal dal ari ma am tabaray kula am dire kula nyap ko do yal na la am ya gande ak baye qar ya gande jay ya nam bo gor ya don gor ya don mbar yo yari ya di nga chalalo na di ay yaay mustafa min tan ba te di del ya di ka del ya ba ca bal hay da zaman bay ngay mustafa min tan ko ti di del ya di ka del ya ma ca bala ciot ci en jaay sey wa ma taw na ci so wal na ci tel ci bi ko may musar se bi ci buraw bi du gol to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci bi ko may musar je bi ci gol du gol to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci tel ci bi ko may musar se bi ci buraw bi du gol to kay do ak ci ko wir cer se yow lo ngam te de say kaddi yeccena bongo bo say yone dal yamna ci jam lolu ne mbole pad ndoro ci gina jafé ko wax def mu tang fara gam waw say waddu gëjira bongo bo say yone dal say kaddi yeccena bongo bo say yone dal do ke ci ko ngir ken say yone lolu ñu ci def say kaddi yeccena bongo so do say yone dal aya taqabbul wara ya mustafa بلا كرب قلو بخيل لمنا فائل وعدالك عمر دبي سمانك ربنا يا بحمر دي سعر جيك جو غيد آي ويكر ودا وي مصطفى بمخي كفل ما كي يلمي مصطفى دومود باي ويكر ودا وي مصطفى بمخي كفل ما كي يلمي مصطفى دومود باي موذا قديم المسلام هديت وي من المصطفى كوفي قالوا الموي ساي جاي يا مرتلى من مرتلى من مرتلى قبليني لا وري القديم قدام سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمي كوكاري باي يا ربي صلي على نبي محمد مالحي وقديري كوكادباي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات ونيتي التبرك بالثلاث الحمد لله
القديم الباقي في الأرلين صبقي وارتباقي الحمد لله القديم الباقي في الأرلين صبقي وارتباقي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرحيم ليبدئي قدام قبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان قبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان وبعد موسى إذا ما دل مرسيال يا مصطفى ما تيال يا إبرجال وبعد موسى جمد المرسيال

0: قليب بيضا الفديح ماري قليب بدو قليب بدو نصار يا حمد المكر سائل الأذون بدو الكرم محمد المكي مجاك جوا أحمد المكي بدو الكرم محمد المكي مجاك جوا أحمد المكي أقول باي طفان مصطفى كنتين جوي جوي علي أمد المصطفى وعي لا يحب مصطفى مكيا دبي توبا مصطفى مكيا وعي لا مصطفى مكيا دبي توبا نك مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أفضل من سواه دنيا سدان كرب تودي على خير ما عمك دين كجاري في على دم تقوم تشوي مستوى بجوك جي تروي نريون في قلبا دغل بعندك شو برام لي فاتي لو كجي كجي دين كاين واتي هو كل نفس ما كتات مكتات سايقة في الموت بغير ساكين وكل نبلين ما كتاك مكي سيقض الموت بغير ذلك وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي وقلبك أو جويل مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي كيوانك مؤجل جماعي توبا كيوانا نفات نغن جد كبوب كان ما درج ما يتوبا سن فاض لغن يتبوبا جما جي جانا كوبا سر باتم يوكا سانيان ده سيكرن بايم جنا جانا كو رجال الغيب جنا دي جاي دي جاي بسر دي قلبي شو ما دي جاي قال دي جاي نن أمدي جرا زماني يوكون انجسني جانت بنيز نال يا رجل جدا سلان يوم ذاتي دي جوي قبض السمان جيان يا ديانغو غوري بود دان نيا يا دي ساي بدم تتيني دان نيا تابي على ببار دم بفات نيا ما وتي لكتن للآيات نيا غن كروب نفات عندك مصطفى بخارو جادون مريا ديب أبي علي تاو بطار ديمنا واني بيلي جبت بالوينا أبي علي تايم جوي شيخ امدي جوي مست جوي قبيل امدي أبي علي سيبين اغنى توبا نبنا جنا شبا يمبوبا أبي علي أبنا كما جوي نوري أنا ديانغو أبدا تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كامل يا بني لمراب ديسينا أبي علي كيف مد جوينا جيادنا كيف جولي بوينا أبي علي غوروي قدمنا وين من لمن جاي مير امنا ابي علي دور جاي جدمنا وين من لمن جاي مير امنا ابي علي تبري بدمنا كانوا دبي باي جيريني قمنا ابي علي كيسرا قاب مسكيني تتوب باي اجيه أبي علي كبن الله إيجا دوا دوا رفلي أقادم أبي علي كي دفر واتوبا شتوبت أنجر بل جدف مفوبا أبي علي واجو خير جدمنا دانا ما يوتا تبس درخمنا أبي علي إسفرس ودمنا بغاجة تدنا يو فاسرنا أبي علي سنلور جدنا Rabbi Aikira to we I am now. Jamari dam na wa jo kam de yalla Jamari jom de bare ngor kam illa Jamari dam na wa jo kam de yalla Jamari jom de bare ngor kam illa Takama da ngaran ti e so ban digal bara na baina saun Si yama jom la di ni yar ba tuba Ini tuan seam deh, tembel tembel badam na. Siapa cuma di leher batu ba? Ini tuan seam deh mau tembel ba? Tembel ba leheran tu sahni tu kaya. Mau jadi sahun piring korea leh je. Ain zain, cuma ain ain. Wei mana mana ain jual leh main. I invite to mine aim. We man, we man, join in aim. I allow for the Caliban day. Shamazala, Matthew, Makatar day. I allow for the Imam Tuba. Carry the Burunaji before man. I allow for the Shagina. Land of the Aralon, the man in the earth. I in Allah, but this is a delay. Land of the Arabian, don't die. I in Allah, something was a delay. Land of the Aralon, the man in the earth. I in Allah, land of the Arabian, I in Allah, Babil Hilal, the Mulki, the Malako today. أين لا كرمي جال لا معظم براي قلب عوني أين لا قبل وراس الجال قريبة القديمة دون ناي هو أبيب وأبيب لا أحب أهلي لا إن ناي لما جتسنا برمجم جناني شرب ريان ببك في السمان Kumana ya sadine don waaja takiya moroma sabar jumaaji dalu akla yow atum di dombo taayna fu ama wa zil tare dalu akla yow atum di dombo taayna fu ama wa zil tare daru salaami yow ma sala modigan di dom gala mirar ila gane tris dar salam yer ko wetam ko way magal ñu ko magal seen jël magal seen gaade xbi dabal wax la adam ju doomi sayna fa ma wasen tarikh ba daru salam yawma asora mo li ganu ju doom gala mirar jangala ba am jenel istikhare bir baga ya tuba ma labrar bizum gane aduna jinna boba yeu rasul ay tarma tuba man ci ala yon kon do ci yoro mo ko yegal te mamba ko ko mo ni do mamba na ci arno na ka wax baram sam ma ngi ci xala ma defar fi rek sam serigne mamar jaara ka tudde xadla ba tudde ko bopam bamba ñew ne mustafa ci mama la bamba sangu tuba ci abi giwa ñina ka goonga ñina ka mbarga sama ama la bamba sañ ci tuba ci adi ju ñina ko goonga sama ama la bamba sañ ci tuba ci eru di ju ñina ko bama ñina ko andir mustafa ya ramb moy do am ya ram ajabam sarambo moy no wala qiyar ta mbacke Siamala ni dada dada ya kofi Shariri wa makat Wa madina Amu yu ansu melam om ki dine Ahmadu amina ta'ayar badri Taruga ta'adar ayna alu badri Baram ti didi rile kofi atinam Amu nayi jalare daraka darakam dam Baram ti didi rile kofi atinam Amo nañu jaro do la kam dam Abshalom, Yahweh ben Kesu, Abyech Akudarabe ben Kailil, Shadu Mazar Nanda, Mizanjan Podcast, Ashati Gaidi, Levandam, the Bungi, Mom Jamatam Ganna, Buyagayag, Mom Kibur and Batemu Doareg, Shara Zamaila Bamba, say I am, Moi Sajidul Salih in Fabayam, Moja Kamon Kerala Tarare, Fani Egitu Ba, Mutasal Gale, Mami Dulo, Moja Kita Fling to my Kerala Gandhi. Gadna.
1: Wow, Professor Mama, the family of Hamidi Dunuku Degi, don't be with Aglair and Dahlu Degi, Germany Hamid Fling of Nigan Sadna, that's a Kubaki Buku Halwa, Buku Halwana, Indian Mamser Nokon Top Tolin Broom. Ba nga xamé ni ni sun mamma dar sun nako bopam deug na sun mag ñew ni ko dédé mu sta lañ ko ci def lool la lañ ko dégg te xamu ñu ba xam mom tam motax an baye musafir wax li yëm dé
2: wa motam wax ko sun malika yi diari da wax na ci lam ñam da sun tuba dé ba mu ñew ci aduna na yoon fi mo fa ñëk ci mo ko jé ko wax na ma sona ni ci kat amna gol gan gox ni mo mo ko ci jé ci dé ko motam ci dé ko wa né sun fal ni ñi jamono né sa borom jibi ci man na ma sama awu bisa amna bané nañu ko séddé ci libu waaw ñu ñëlé ak ñëlé dañu do ta sëñu sax li
0: mo ja ka mo ñu xéré la ya taalaale fane ye tuba mo ta sa gané mo ja ko abrom ga def ko adiya ye bal ko bamba ndé ye mo wali mo ja ko abrom gi def ko adiya ye bal ko bamba le ye mo wali ya dina ye makmane ma bila ye sohna fa kaywane ku ya dina ye makmane ma bila ye sohna fa kaywane miram tayi bu ko bire jinge mer ne ko na len ji mo sal len ler wax ji tangom seere ngir xariba dafa siare yu kanaw dem jeba lolo taxon ba bamba na omar gi ñawal bi man ma fa saaje tey tey muna ka mustafa na def xariba moy sama jos ame ma jeba si bamba na ko akasaya koonu kun waya koonu mo ko may su koonu ya mama na akaza ya konu kun waya kono mo kama ji konu sumu sabadon pari tam di ardo ngi yaay wala mi yebbe amay bardo sumu sabadon pari tam di ardo ngi yaay wala mi yebbe amay bardo sumu sabadon law de degmalaw budan ci bur di fere deg awlo so mustafa ya ko ñina governor budan abari ya deg antel governor so mustafa don jaan ñina ko saman budan di yar koor ñi jaan di yar koor ma so baam so mustafa don jaan ñina ko saman Jandi eru kori er masoman, sumu sabadon rabu ala diunyei, mangaka manjabale nyepna ichi, sumu sabadon jaka babdi makka, mami madina tomi jandi rata, sumu sabadon kete mursalina, manaki adi kail alemina, sumu sabadon puri mawadiyu, manako yaadi ahmad sumu sabadon jeej manako yaadi bahrul muhiti yaali war biladi sumu sabadon jeej manako yaadi bahrul muhiti yaali war biladi sera samoy namu debante bayam sawam tazin da kamne modon wayam bisub talaata de kayo nene ta muju tabati de ko laaj ay mefer naka nga jox ma la jassaru qadri soko xamul jangal ma abou sey serigne bi wax mamour sa arfa kanga moy sunu sere bul ko sikki zaga sunu jota jon ci walu taggu gam moran sunu taggo dani daye ginam kala la jay dagga jawon fa diso mujini aglef mustabad diso yene ka bamba bole ko jawabam gudi charag le mat kali rabayam kala la bamba jox ginemba isa ne ko jangal ma fi youtube isa magla adma ya yi bax ji faato mo tuddu amina dolo mo yaatu te yago ci le faato on fatuba cheikh bamba ram ko mu tabituba chama ma alla bamba dem ganaro chiare cheikh sidie nare dawaro chama ma alla bamba dem ganar chiare cheikh sidie nare dawaro ni takay at may ba sen ci beeri dajale ba cheikh ar wal kibeeri jabar kama am tiarno mu yor ko yar ko jangal ko alquran ba xey de war ko chama ma am juroomi at Sobari, Slavi yoneko, nendal nge jare. Mudyank amdil Mustafa maam tiyarno, nako namat khalifa raw kuy fooye. Kyalat, litiyan yal Mustafa, fadiwaan, yanuka yanba, remi nepusta, remi dadiwaro. Kyalat, litiyank Mustafa bi karnu, nako ramun walayan tafonk tiyarno. Mam tiarno ko dalal basina ba bay bu ñew di ej bar ko def yesina mam tiarno ko ñala ko mo mot mam tiarno ba def ko dalal basina ba bay bu ñew di ej bar ko def yesina suti adam le wat alquran fudar mananin baza kabana fudar manani le bindem kamil yena ko jeex bamba digeen moy jami ku yadi lol la ko abdullahi nur moyo bon kamil ba mustabay gor kamil ba marjar lon kamal ga banjamena ka mustaba kamal ga bambana jerno babama yidise fadar manaro fuk ada jurom la am di bana babama yidise fadar manan fujada jiram lam dibawan kalat la tambale moyit bayam tam dalin bayam sin jabana yam ka tangi la gele moyit bayam chakalin bayam sin tarikh ma ka tambale moyit bayam tam dalin bakalin tarikh ma
2: الرعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير قدره وسلم تسليما من ماما جاي ماجي ديفال سيرن كبال في تمباكي لفت مام جارا في صون سماك ني خنا مو تخ ليپ ام ني في بور كرام تمباكي في درجه قادم رسول الله karaulul al musantu sahna jarah

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

محمد علي بن ابي نواه ليدفعوا بي عن البلاه ثم على من ماذا دمر المو يا ربي لا

هو الالي وذبي ذوي الهلاي ما تجعلوا الغامر جباهي هذا وين اليوم ذو أوجاهي ممتقيا أو نمري بداهي هذا وإن اليوم ذو أوجائي مبتقيا أو المجيب داهي والسكي إليهما من الضرر حد مسني يدا أراني متدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا

ثم بيمن رمضان لازمي يا الله يا رمان يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم يا الله يا رمان يا رحيم يا بر يا كريم.

اغفر ذنوبنا، تقبل منا واهم إيمانا وتجاوز عنا وأنزلنا يا ربنا خيرا يم مكان ما نخاف من شر نخم وأبلنا الأداب والمزايا وكفنا الأفات والرثايا وأبلنا إذا على تهدي وكفنا الكسل في الأوغاد يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر ولا يتبي يا بر يا لطيف يا مؤبي يا من له أمر الورى يا ذبي أنت التباك ما كان داي ولا تأمل دلب الله وأنت للنبا ما كان دردي وأنت للخير ما كان سري وأنت للإلم ما كان الجري وأنزل الجود مكان البغلي وأنزل الخنا مكان الفاغي وأنزل الجود مكان الكوفي وذي جميع المسلمين آجلا ثم خئم قوى وزنا آجلا والنجيم وافئم والتف بهم ولا تواقشهم بقدر شنبهم فإنهم وإن هسوك يا أحد لقفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا على بلاء قلب يزروا قلوبهم لا تتمر أبدا إلا سواك من هنا إلى خدا لكن ما تدى زوج الجواري أفضى أمود أغبر الخباهي فلا تواقسهم بما لا ينقصك ولهم أبي لسي لا ينفهك يلا يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن العيوب يا الله يا مخلب القلوب خلب قلوبنا عن الغياب وأخرنا بيوب كل مظلم ونجنا من ذر كل مجرم واجعل جميع المسلمين ترا لنا خيلنا فنفادرا واجعل جميع المؤمنين بلودا والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين فرقا والمسلمات بزياد تخا واجعل جميع العلماء واجعل جميع الأمرين مخلصين واجعل جميع المخلصين سيدين واجعل جميع سيدين ناسين واجعل جميع ناسين سادقين واجعل جميع سادقين فائزين واخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل فينا هدى وخيرا وقوة من الأذن وضيرا وأخرنا بهم لوجهك وأخرهم بهم فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم ازدداد نسبي واجعل لنا أنا وأنا آذى سخفت تفضلا فنوسا وأبلنا مكارم الأخلاق ما ذهب بلا ذخاخ واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يهين لصغير واجعل قلوبنا
ألا تواتد بلا تناصع ولا تعاذر ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخر ولا تنافر أترى نذير مسلمين الخادين ومؤمنين مخلصين سالين واغفر لنا وأغفنا بالآفية تكون في دارنا خير آفية وهمي وأطوى كفنا أمنا ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا أسن الختام عند الممار وغدا يوم القيام بجاه خير من سبا الأمرادا وهو أبا المرغوب والأخرادا محمد تبيدنا الأمم المبري الأمراد والأشامي محمد طبيبنا الإمام المبري الأمراض والأصابة محمد طبيبنا الإمام المبري الأمراض والأصابة وسليا عليه ثم سلما وآله ما زها بالكرما مولاه المذخور بدعائه وفي المريض بالشفاء وللناس أيلا ساده لا شفاء وفيدا يا من يروم دفع كل داه فلا تبارك من لم شفاه ودم عليه في المساء وزبا واغلسا تنازبا وفلا باسم ربنا وجائي مصطفى صلى عليه ربنا كما سبا الحمد لله الكريم ذي المنن على ثقاء الفروض وسنن سكت لأنه خطا غني لوطن بنفى ما أخني وخدني إليه بتالي من بعد ما ذهب بتخالي وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم سرات بسلام انتبها على الذي

غزي أن أتبع على التي من بمرادي اغتدى في سر والجري يكون المقتدى والذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينة هو الذي أجر للمدينة بأمر ربي بلا ندينة وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى ثبي وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى ثبي وسيلة لمالك الربي محمد خير الورى ثبي وآله وسبع النجوم الخير نوث والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب خيرك في دارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم دائن وأمس لك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين إن آية منك إلي لدين فقمت مشوبا إليك منك بك عليك ورديت أنك مفولا مسلما إليك أمر مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قصدت لما لم أجد سواك ثم إليك لا إله سواك قصدت لما لم أجد سواك فجئتني اليوم بخير منني وقتني إلى اغتباه سنني من بعد ما كدمت داء ناسي يدقلني بسرك الحناسي وقلة الأملاء والذرائي أزاد في تالب والإخراهي ويزعل من وفي تحليمي وفي استقال بيودا المحجومي فقلت ذا صبر مذا توسلي بالمصطفى سفيه عين رسلي وببني وبناتي ما ليدفعوا بي سريعا اجمع يا بر يا غفور يا أليم إني خمر تاهب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول ناهم أقول يا مالك يا خالق الأناني أمت أوايا قلل منامي يا خالق يا كامل زبادي لك سكيت كثرة الأباد وأنت سول الجلال والإكرام فناجني وأولني مرامي منك حروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك الرجونا وعموديك بنهج المصطفى سنتي البدا يا من سبم يا قابل سنبي يا قريب إني أبين هنا قريب لحب ساك ولإخواني جميع سادة دار النخل يا سمي أبلي بي رسالة الإجابة بالمصطفى ولا

أغربا وجنابا ومسلما وكافرا بزينابا وأمني بالخير والسلامة بأم كرثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة ونوى في قد بجاه الفاتمة صل على أبهم والحالي وسبي ولتجب سؤالي وكن عنيتي واحمني من الضرر وناجني من قعر وقرر وناجني رب على داري ونوى في قد من الأقدار وناجني والمسلمين من بلاء واتق جسمني في قبر البلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ابن ابلي بجاهي من هو المختار دنيا واخرى خير ما اختار قبل بداية من هو المغدر دنيا واخرى خير ما اقدر واجعل حجابا بيننا وبين كل اثر وتجب ان لينا يلا يا نذير يا جليل اني اخر مدم ذليل فلتغنني بقوى أبلي العرب بمن هلا جملة حجم وحرب سيدنا محمد باب الفلا وسيلتي إليك في نيل سلا وسليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر الذنوب وتقبل حملي ولي أب خير منا وحملي يا من هلا عن المكان والحرل إني يساكر أناوى بمرل فكن حنيفي وادفني من السقم أتحكون سالكا خير اللقم يا عدل يا مجر يا من يمنه أنت مجري هنا يا مؤمنه فأبدا كن مؤمنين يا ذا الجلال من كل سوء وساد وذلال يا من غلا عن زوجة وأن غدا أني وأرجمي أهيس البلد واجعل إلي مسكني توبى أبد واجعل إلي مسكني توبى أبد من لرمها بجاه خير ما بد وسليا علي أبدال سلاد وآله وسبي سبي سلاد وكل من قدمني أوسارا فناجي واغفر أوسارا وكل من أهبني أمالا إلي فضل قودا أمالا وكل من زدم لي أولاما فابلغوا تبت وسلاما وكل من هاس أسنه بيا فليقلب قلبه يا ربي وتكفني هاسا جمه الألمين وتكفهم هاسا يا ربي أمين واجعل بنائي بناء آفية يجورني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء هلمي وأمل بجنة وهلمي واجعل بنائي بناء لدداء وتكفيني كيد كل سهتداء وتكفيني دهر هذا زيداني وإذ به البغن أوداني وتكفي أن كل شخص لم يرد وجهك فسوء سريء أن يسيرد وتسربا جملة ما يسيد عن يدي وحن دار سريعا أي سؤال وتدخل مثل في يدي وفي دار وصاهدا بالآد وفي وعلني وعلمن ينني وتكفني جملة ما ينني ومسكني سلم من الفجاري ومن الملال بما هنجاري وعمل قري ذلي من الفجاري وقل على أبي بما هنجاري ومن كان ذلي من الفجاري ومن الهلال بما هنجاري وجعله ربي مننا مهجلا جالبة لمنن مهجلا يا أيو يا قيوم كن لي مجيب

0: أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فرت من خبار فكن مساك قاعد إلى هداك وليكن ربا وليكن ربا وليا ولشير ولجميع المسلمين يا بثير وكسرا خير تاس البلد ورزق وتغذي كثير وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دحبا يا أكيم ونجنا من سر حاسا سمني وسر غيره وكل فتني وتقنا سر نصارى واليهود وسر إبليس وكل شجود والجني ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبدان والجن ودجال وسوداني في الشرق والمغرب والبدان وسرمات في الأرض ترى وسماء من جائر وباد اقتدما يا لطيف يا كريم يا جليل أم الجميع أنا بدفك جميل وكلنا خذ لنجاة وفلا ووفقنا لثواب وسلا وتخرجنا بفهل ما أحببت وتفنا عن فعل ما أبقلت ولا تكن مبتليا من دهر بما ليس يطيق يا سمك وأبلنا تيسيرا والفلاء في كلتي دارين والنجاة بجاه سليم وجاه من ولن في فرمنا بذل ولم نجن محمد محمد محمد أبدا لخلق لائي بلا تردد ولا تبائي علي صلي أبدا غير صلاة بها نرى في خلق يار وسيقات وهب لنا أقصى الذي أتانا وترك ما أنيلينا أتأيكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاي من دواء ولتكفينا كذبا ولاوى وتبنى الهوى وما لا يني وبكتابا أغننا يا مغني يا الله مغفرت كل مهملا أوساه من جنوب عاد محولا يا عبر رحمتك عرجا عندنا من حمل نكتب فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بروي الأدب وبالتجر وكثر اللعب فإننا وإن تجارنا فلا نرجو سواك كن لنا تفضلا ولا تواقفنا بكرد البذول بدائر وباد وبالغول وكن ميزنا من الوباه وكل نازل من السماء وكل ما يدر في الأرض وما بينهما يكون يا رب سما واشف قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه نادي وسليا أسكى صراط دافئة أنا وباها من جراد مانها عليه والهاري بأفضل سلام وصحبي ومسكني أديا سلام وسكن نفسي وسدني حلما يكشف في داريني أني حما وطيرا خلبا وسني أيا فداد وداد يا ربيا وجل يميني وجل يميني وجل يميني كذاب بذاخا ميونة في زدة وفرقا يا لاوي وابو يا لا رفيق بيسلك اليمن فأطرق برمة المصطفى المخربي والخالي وذبي وثار رجبي جلي بالتقديم وتضييغي برمة المخدم شديغي وليجد بلاق وتوفيغي برمة المابق الفاروغي وليفساد تداريني بحق عثمان أقنوريني ثم برمة إمام علي أبلي في دارين شتن يحجلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قبلنا ثمنا يا ربنا Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Aqbal Nazmuna, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Aqbal Nazmuna, Bi Hurmatil Asani Wal Usainima, Hurmati Kulli Man Ila Sahibin Jama, Wa Hurmatil Bannina Wal Banati, Hurmati Alima Zawjadi, Hurmati Rusli Wal Anbiya, والعلماء ما الأوليائي ورمة الملائكة القر الكرام ورمة الكعبة بيتك الأرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يسره من مالك فوق سماء وجاه كل شهود من ساده أو مرشد أو عابد أو نادي وجائي كل من إليك ينسبوه أبلي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوز من مسريا بك يا مهيد فتجمع بيني أنا وبينما يسوقني إليك حيث ألما وكل ما أنك يا عقل يا بدي فلتفرقا بيني وبين أذري أنا الذي أسلمت وجهي أنا إليك حاسما على أن أحسن أنا الذي لست أمين أبدا إلا سواك من هنا إلى غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت أبي فلا أمين يا برد ربي الوهاب وفي بطاعتك لا أرتاب يا بر أنت ربي العظيم وأنت أبي فلا أخيب يا أدل أنت ربي المداب وأنت أبي فلا أداب يا حي أنت الجلال الواجه وأنت أبي فلا أنادي يا ربي يا ربي أنت سلم آل واحد وأنت أدبي فلا أكابد يا فرد أنت سلطاي المجد وأنت أدبي فلا أهاجد مولاي أنت سلعدا يا نبي وأنت أدبي فلا أخاتي أنت الذي تلمه بك أداك وأنت أدبي فلا أبقي سواك فهم إمايا ليكن عشنا حسين عن كل شيء نبي وصفر كل هين وتكفني يا ذا البقاء والقدم هذا الذي مسى إلي بالقدم وسر من يركب ذات إلهي وسر ما يرير ذا جنائي وسر من يليد بالكلام وذر ذي دين وذي قيام وذر من يربيد بالوقود وذر زائر وذي جود بك قدر يا إلهي الغزدا وهية وغرفا وسودا واخدا ونافذا وسارقا وآهنا وسائرا وتارقا والإنس والجن مهن أني وأن جميع من قد أسلموا فيما أعلن بهرزي هلفي لفس لا حول ولا قوة إلا بالله سلهلا ونجني من شر شاكر البلد وسر كل والد ما ولد وتكفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأين وتكفني شر فمن وأيني وكل من غزدني بالأيني وتكفني سر ومن وأيني وكل من غزدني بالأيني ونجني من سلم كل ظالمي وسر كل جاهل وآلمي وكل سامت وكل ناطق وكل مارخ وكل تاريخ وكل أرسل وكل فادر وكل خائر وكل سائل وكل طائر وكل ماسي وكل خامل وكل فاسي وكل حاسد وكل ثاني وكل جبار وكل جاري وناجني يا من تعالى يا مجيد. من شر الجن مع تيتان مريد وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر الماء أما تعالى يا مجيد من ذر الجن مع تيتان مريد وذر الخرب وذر نائي والحر والبر وسر الماء وسوي دنيا وإدني أبد وطير الخلب وسير جسد وعبلي الخيام في ليالي وثوم في نار بالإجمال وقلي أني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذكي اللي بيبتار بليا فتنو بنا لا يرى لمثليا ولي أبحث غدا ونورا وذي ذرات يا ذر المرورة وعبلي سجرا بزور كليين وحدني من جملة المخربين ولا جاد اليمالك دليلي وعذبني وكن خليلي ولا جاد اليمالك دليلي وعذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما أتى أسيرا رازقا قداما وكن مهنيا على ما يسله وتكفني جملة ما يقبه والترني دقائق الأدراج من علمك نافي والأنواري وأملي اليقين والإرفان والذوق والقران والرلوان والاستقامات على العبادة والقدف واليان وسارة وأصلها أمة خير مرسلي وفرجهم جميعا يا أهلي وارهم وبارك ثم في كلهم ونجهم واتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أحسن الحباد عندك حسن ونصيبا في تماد واجعل جميع أركاتي لك وسكناتي تعاطا بفضلك واجعل آياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وهلا واجعل مماتي راتا لي من نسب ومن جوان ومن قرام ووسب وعملي جل كل مقبولا حتى اكون مغددا مقبولا ومسكني جل مسكن مباركا وزيدني سالكا ونازلا أدوك أنت جلو دار دوخا والحلم ودين ودار للدقاء وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي وجنة لذلك مريدي وجنة أنادك مريدي ومدفعا لكل هذه المسلمين ومدفعا عن كل هذه المجرمين وعجة لمن بتعف ارتدى وعجة على مخالف خدا ومطلبا لتاعة رهيمي ومهربا من تاعة رجيمي ومسلكا لجبل تبائي ومتركا لجبل ابتدائي ومسكن لسلب كل خيري ومسكنا لدب كل ذيري وسببا لفرد خير الخيب وسببا لدب لير الأيب وعطه إجهل أرض رزق وأمن ورحمة وسعة كل أمن يا دافع الأشواه والأكداري بالمزدوى وكل ذو أنداري واغفر لمن بنى بناء آلفي واغفر لمن أمر به جميع ولجميع من أنولى بناء الذي بفضلك أتلى واغفر لكل من بآخذ كنا وللشلال خير ركنا ولتجعلنها سادة لله نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقها إجهال أدياب الآلال في النصر والجزر لا تواني وليجد في بعلم ينفع ورفعتي سيدي بقلبي يغزه ولي أب في دعاء يسمه مع الخناحة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بر يا معين وزوجة صالحة تعين ألا تخاول بر يا معين واشبلا كان فصدق أبد عليما جملة تحليا سمد والرب سرادة خديك فيك ألا دايما ما في أمن جميع المسجلة والتركليل جميع بمغنوني خيبك وهجمنا عن البطون وانزرار الخلق والرسايا والجن والسيطان والبرايا وعملت بالدقاء ونوري والسود والبراي بدوري ومسكني جالمسكن القبراني والرصد والإلوان والإلوان ودار إخلاص وصدق ووراء ودار سنة ومن جن من بدا وجل دحبا مسكن تبائي لسنة لا مسكن فدائي وجل يا ربي وجل يا ربي أهب مسكني في أرضنا لك وللمعيسني والتحمداري عن فجاري والبسق والبادل في دوري وانفي الوباء والبرايا كلها أنها وطيب سربها وكلا وجل هريمنا حريما آمينا وكن بفي قبلا رامينا واجب لا خير من الجهاد أرسلت وقفها عن الأباد وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أهول وني عن الشيطان يا جليل ومزقني وكل ما أهول يا الله يا أفيج يا أصل الأمر يا فايق القلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديئة هبت نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديحة هبت وكساد يا يما أغرى يا فبيما عن الغبرة يا وذب أساب النار عن جملة من بياتها لقى من أمنا إذن وجملة إخوان من آخر بي في الدين أو في دين والأجر بي فليكن إثنا ودحبا يا سمت تولني ولا تحلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلم النصر مرا على محمد وسيلة لك ولي أبونا الختام عندك وتذيبي سلام للعبابا أنا لي وابلي الإجابة ولي جد بكل ما طلبت بذل القصيدة كما تمس سبحان ربك رب العزة عما يفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تعليما يا ربنا يا باسط الأرزاق يا بادر المعاد والتباغي فابزر لنا بذائد الأرزاقي يا زال الأوال والأغلاق واتنا جرائم الأبالي تدوم بالأيام والليالي واتنا مخالد الخيرات في جملة الأوقات والزهادي وابتلنا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بتعامي وفي سراب أمد الأيام واللعم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي واللحم والتنبول والإدام من القواذي ومن الأوامي وفي لباس من خميس وعذر ومن قلان تلتقي من المضر واثبت علينا سعب أدري كاميم فلا نرى مدية بين الانيو وبتغبي لنا من العذراري في ذاد الأولور والأرفاري وناجنا من الوباء الادي من الملوك ومن البغادي وناجنا من فتنة الملوك ومن تزيينة الملوك فأنت جارنا ونعم جار يا غيوم يا جبار فأنت جارنا وأنت جارنا ونعم الجار يا غيوم يا جبار فأنت جارنا ونعم الجار يا غيوم يا جبار وذل بليلي وذي ناري على النبي المصطفى المختاري وعلي وذبي لباري ما كبر ليل ولا ناري قلبي قطفا وجسمي سهيها ولن أزال شافيا مسعها قلبي وجسمي قد تفرق الحسن كما للي للحرش ما من انتصر فارقني يوم القميص دائبا وجاءني من القبيل غيبا فارقت ما فارقت بالقميص لوجه من أغنى عن الخمير فارقت ما فارقت بالخميس لوجه من أغنى عن الخمير قلبي قد صفى وجسمي سواها ولن أزال الزافير وجسمه سواها واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كبتلي سمائي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما حجاب دارين في تعوس عن النارين وهو مرتب على أروف كلما أوخد نارا للحرب أطفى الله كل المحمد لمن يشمنا مسليا على لسي يومنا له جميع الخلق والأمر بلا تناسع ولا خلاف مسجلا له سماوات والأرض وما بينهما سبحانه ما سمم منه بجاه المصطفى المقرب أروم خير أمل ومرخب إليكم بالمصطفى أوابي مدافع عني وأنسابي أقبل علينا يا أبيت أبدا كان فترك وساسير دم وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب واغفر جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب وفق جميعنا لما تهيب واغفر لنا ذنوبنا يا رب قلنا إلى الإشمة والنجاة عن كل مكر وبلاهيات دمر جميع من أراد ضرنا قبل وصولهم إلينا وغنم وكلنا في سفر وأجري أنت وأنت قوسنا من ضرري أنت الذي أوليتنا ما يرغب فضلا فكفنا به ما يرهب نجي فضلك عبادك تياب وتوب وكفهم كل ما خاف اسلم قلوب المشركين كلهم لقينا ونجينا من كيدهم رجاؤنا نصرك لا يريم لأنك المانع والكريم إليك لا إله سواك نرهب أبي أداك لسواك نرهب لسنا وأسنا منك من نار لهم ونار أرب فقنا كل نسم لسنا باسمك حسين ويا وكيل فكن لنا عند خفيف وصغير ونا عن سراري وسراري في هذه الدار وتلك داري. رجوت رحمتك يا رحيم فحقق رجاه يا كريم بحي ما أمت وفي السلام تفلا بسيد الأنام. أرفعت نارك إلى من مولاه يا سيب لا إله إلا الله. طلبت منك أن أكون أبدا لك وأن تكون لي أحرق فيك وفي المختار قريب حمتي وعلى واسمن خدمتي. أنت الملاسي أبدا وجنتي عن كل سوء من أساء وفنتي. أبلي بوايب تقيم أسدي في درأتي بالمصطفى محمدي. أدم علينا يا كريم نعما سائرة باتنة تكرما. أنت إله الوعيد القهار المانئ الأسيس والجبار. أنت إله الوعيد القهار المانئ الأسيس والجبار. أنت إله الوعيد القهار المانئ الأسيس والجبار. لك علاهكما والحمر ومنك ياتي المنى والنصر. لئن لنا قلوب مريد ومرير وساخرا لكل باخ وأسور. هو على الماء والي البدور وسبي سل وسلم في دور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره. صلي وسلم وتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واذكره المقدمات ربيا. هو الذي سميته بالبدي يا من قبلت بسماك بدي. يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون غير خيره. وتبارك أبدا على الذي تقدمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء والعلي والسابق بالانتهاء. وكن معيزني بحق الأثبر وانصر علينا بركات البسملة. وسلي يا رحمن وتسلمي على نبي حبيب كل مسلمي. هو الذي سمعته مدير والآل والسبب ومن يدير. وانصر على بركات الفاتحة وجل خلام خير باب فاتحة. وسلي يا رحيم وتسلم على الذي به كذبت سلما. وهو الذي سميت بالدياء والعلي وسامي سبيلاي. وانت على بركات البقرة يا من يوجه لي خير بقرة. وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا. وانصر على بركات البقرة يا من يوجه لي خير سخرا وخيرها من كل باب النار والقشي والقطران وسناري. وسل يا ملك وتسلمي على الذي بصرته بقلمي. وهو الذي سميته بالمجدي والآل والأسلام. واذكر الله جعي وانصر علي بركات آلي إمران في الآل وفي المال بخير آفة وخير كدري. يا ذا القضاء والورع والقدر. وسل يا قدوس بتكريمي على نبي مدينة الهلوم. وهو الذي سميت بالصفائي والآل والسبس بالوفائي. وليا بسورة النساء كونك لي في الشفع والمساهي. وبركات الليل والنهار بلا تغرر ولا انتهار. وإزمة من الأسى والتسكري حسان شام والتنوير فكر. وسليا سلام وتسلمي على الذي بي فقد تولمي هو المسمى سايبر داي ولا لوسب المسئل داي وانصر لبركات المائدة وجل آياتي أذكر فائدة وسليا مؤمن بالتسليمي على نبي ليس تهليمي هو المسمى صائب لواي ولا لوسب على سواه ولي أب زرجي لنهامي كون قريب الجود والإنهامي وصل بسلم يا مهيمن على الذي بدتها يهيمن وهو سيم الأنبياء أي رئيس جميل وهم مع القرنوس وآل وسبي والمؤمنين والمؤمنات يا أبيب المسحنين وليقلد من الأزراب وليقلد مننا الأزراب وخيرهم بسورة الأهراب واكتب لأفضل الورع المختاري مني منن تدوم في الفتاري وسل يا سيد وتسلم على الذي فاق الكرام الأمم هو قتيب الأنبياء والهالي وسبب في الآل وفي المهالي ولي أب ثورة الأنفالي فتر مبسرا بلا أخفال وسل يا جبار بسلامي على الذي فره أقلامي وهو خير الأنبياء أجمعين وآل وسبيه وتابعين وذر البركات توبة بلا سن ولا إدا أو هبا يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخل يا متكبر دواما صلي مسلما على محب الخل يا متكبر دواما صلي مسلما على المحب الغلي خاتم كل الأنبياء ترى والهالي وسجي وخل البر ولي أبي أقي يونس المرام وليكن بلا غصن ولا انثرام وسلي يا خالق وتسلمي على حبيبك الخليل الحلمي ونبي الأنبياء المغري والغالي والذاب يا من يغري بلا تهارك ولا إجالة يا من المثن خنمها المجالة ولي أبها قيود كلما منك أريد للجنان سلما وسلي باري وتسلما على الذي علمته فألما وهو المليء وهو المبره من الهيوب وهو المجر والي وسبي ولي أب باقي وجه المنى بلا رهب سلي وسلمنا يا مسبيل على الذي به أردنا سوره منك هو النور الذي لا يرفع ولا علي والسبي والسد من يرفئ ولي أبي سورة رهد الأمن من أهل مساقات زمن وصلي يا قفار وتسلم على الذي بصر من تعلم المصطفى والمجتبى المهلا والآل والأسابع من الله المصطفى والمجتبى المؤلى والحالي والأسابع من الله المجتبى والمجتبى المهلا والعلي والغرب يا من الله وأبلي التعليم والتبيما واليمن في كل بإبراهيم وسلي أخهار وتسلمي على الذي يجود جاء بخلمي المرتضى أزكى المساك الأدخى يا من بجهي فتقترقى ووضب يسير وكسر حجري في الهادي والهادي بحق الحجري وسليا وابوة سلما على الذي ساق لخير ألما بقاج ساحا منك يا كريم ومن هو السكر بي أهوم الأروة الوسقى سكي الأحلى يا من أداه آديا وحلا ولا لوسائب باق هلي يا عاصما من جالبات الملي وحب بسنسمي يا رب البصر لسيد البصر أفضل البصر واتحل مفتاح الخيور والمرام وخير حجر وردا بلا انسرام وسليا رزاق ورد وسلم على الذي به أخود العلماء إلى صراط المنتقم خودا يسود كل في نهور سودا وهو الحبيب طيب الحبيب سيدنا الانقاء والنسيب والآل والسعب وبالإسراء أبلي كوني بذر كل رأي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تقرب وجد بالنسل أبلي كون أرسل قائدا إلى خير الجنان سأمان وإلى واكتب لي الهجور وسباء في كل شيء وقبن سباء وسلي فتاة وسلم على لسيك بيدني من سلم قبل بجاي وقتل الأمان ولسواية طيدة قسمان وهو المنيب والخريب والرخيب هو المجيب والمشاب والنغيب والي وسعدي وكندي بذر الكف والنبر كله وتعلي بتعلمي يا فتاة على الذي سمعت المفتاح وذلي يا فتاة وذلي بتعلمي يا فتاة على الذي سمعت المفتاح المستجيب ندب وهو صاحب وعلي القر كمن يسايب وانصر على بركات مريم واجحل فيود مغجلات ديما وسلي أليم بتسليمي على الذي بيث بتعليمي وهو أبو طيب وتبيب يا باقيا ينوله لبيب والي وسعبي وسكرة بأقتها لي أبو سكرة وأبلي كل من تحلق بيا وأبلي كل من تحلق بيا سهادة دائمة يا ربي ولي أب مغفرة لم يصبحي لمثلها وليكن بها بقي واغفر لي والدي واغفر لي شمي من بالتحالق بدر يا سمي وارضحني صاحب الكرام سمعا ناسما هاسا نفم ربي عيسى واغفر لكل مؤمن ومؤمنه وقد لهم منا لسبر مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمه وعبلهم من كردا ومرحمه واغفر لكل محسن ومحسنه وعبلهم ولهم ارسل مسيدا حسنا وسليا قبل وتسلمي وسليا قبل وتسلمي على نبي والرسول سلمي أي سائب الخليب راكب النجيب يا من بي يقود لي خير عجيب وآله وذبي يا ربي وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سلي علي بي سلام في كل من وفاق بلا مرام وجل بجاه إلى سيم سانسام لك أحب مني بادات نظام وسريا بادت وتسلمي على نبي الرب العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن حد به لبس نجب هو المعصب والمنتخب والغالي والسبب ومن ينتخب ولي أب بالحج دون سلسلة منك المنابقين عين منسلة وسريا خابل وتسلم على الذي به جلالة سلم أي كاثم القرب الرافي رطب يا من به كون قديمه كتب وآله والسعب والمؤمنين وانصر على بركات المؤمنين وسليا الرافي وتسلمي على الذي به مع تعلمي بقر إثبات له في أبدي كما مهوت جالبات الوبدي عيسى العرب سابق الحرب وأفصعي العرب أنفس الحرب ولا لوسب يا خنوري يا مائي الإنكار والتثنيري وسليا مهيث بتظليم على لسي زباب تليمي وهو نجمك المنير الساخب وهو المعقب والنفيذ الهاقب ولا لوسب سب الإخاني وليكن برمة الفرخان وسليا مسل وتسلم على رسول الله نور العلماء الكوكب الخالب والقطب المعب الرقيب مراقب الندب الشهب ولي أب سراي مول يا من كباني قبل قصد المريض وجل روفي فوق كل أملي سلها يا من يخد هملي وزلني يا سامي يا بازيل على الذي جاله نصوره سيدنا محمد وسلم ولا لوسل وسهف ألمي بغير توجين إلا يا بدا واتقني إلى جنان الكبرى وانصر لبركات النمل بخير آفة ولجمع عملي واتكفني تنسوا وكذرا إلى جنان الخلد يا من خدرا وسليا أكم وتسلمي على نبي المنتقى المسلم والي وسابي ولي أب بسر القصص ساري فرهاب إلى سوايا والفلاسم البصر إلى جنان الخلد يا رب البصر وتغنني بالسكر أن تفكري ما قد مضى ولي النور فكري واسقلي يا حذر صلاة بسلام على لسي أنمها كل ملام سيدنا محمد والهالي والسبي في الهالي وفي المهالي ولي أب العنكبوت كل ما يصرني مع بقاه سلما ولي أب أدلة في الثاهري وباتي ولي جب التاهري
1: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba La radio au service des populations
2: موتى ودم بوتى ودم أمبولا أم نفكر كي يتي أبي سنجات أنو تهم الأنكشة أنو لانكات ريمي في ولي مرفيا كيام كيامو دون دنا كي أي بويام بني جلي كرام بسوب تلات بني جلي كرام بسوب تلات بني يتوكن دا كيامو دون تلات كيامو دون حمد من أب غليبة كدر جاي مام كيامو مي غليبة Cheikh Bamba way am na ki yone dem ni ko nga war bi dem ya mom xam wa an serina sala dem ko mi cherno gi waxe pir ya na bamba cher ma far la wa qasida ga karafi nga xamna bamba joxna dem ni yef ya wasiyatun tu kathrul ataya likulli man yatanibul khataya أوزيك بالعلم وبالأهمال ما تدري على الكمال نذف عادك عن الأدران تكن مقدما أو تبران سل لإخوانك المسيئة تنجو من البعداء والفتيئة وما تود لكل مسلم تنجو بلا تردد من سلمي إذا هداك دود كتابي فكرم كتاب المتاب لين لسانك وشرقم للمؤمنين غير خير ما ناديتك اليوم بإبراهيم هل انفتا ينفعون تنفيذ فسيك بالصبر وبالإخلاص يوجه من إيجاد بالخلاص سلام في الجلال والإكرام على نبي درجة الكرام كما مات لا شرنا فقفيخا بولا شريعة لسقنيخا ميسلا الدين فدار منام يوب مريد فتو ملك سلطان تربية كارتي فتوق المام دي جنجلي جلي تيني ينبغ ويد الله جل علي نفبار دلان عندن مام جم دان جاي سرين ممر جبو سرين مؤن فند سرين ممر كان تغل مبي فند سرين امر فان باكي موكو جنگل جبل كجر باد كفهم لي تندل شيخ مصطفى مكي مديب خليفه كرنو كو جنگل كو كنو لمنو jebal ko amilatu no ta na funa fini be deglu tamang ma fap serign ma samba mbake ma ko jangal fa daru manan mo giragam jangal alaji fallo ngawan fo mbake yarno ko matilil bi khairin sak denjal ko do mo litul bin sama aisha sata jamalin lidana bi serign ma marqiya mo ko jangal jebal ko ta ba ko kalam am yambul cheikh jaro rakam cheikh balla jaro jangal na len aslam ñu dom doora kero serigne matar binta serigne mamar sey mo len xamal xamal serigne musa sey serigne madu fenn la cheikh ma jangal jebal ko do mi cheikh bambay yambul serum cheikh modou mokhtar jo moko jangal jebal ko soxna busam moko jangal serigne ma bandi ndjay serigne ma dukhari mo len xamal sak na soori bali jangal ñom jangalon fata fi darul manan mune shuko lim ko ak sifarnam ana yego dare jamm sak mi tari lo dongo ma fane ton musalim ni jangal kat ya boba batay ñu ngay jang ñu raw tuba musalim jangal kat ya boba batay ñu ngay jang ñu raw tuba serin mamar maryama ibrahim no da bindal mam cham ibrahim cheikh modou ñaan ak sayyid ñaan abdou karim lo ya gayawan serin mamar dem ak serin mamar alka ak soto ndjay tam ne serin musa ka cheikh modou mukhtar jo serin mamar ñaan cheikh dure jangale na daru fallah ak mutawaja mudu gay mam fati amudu mbake mum jigal khariyat jangala kat yam na wa kamil mune su yan lim jiral kamil ba ma jamalim la ter na fati tegal nalu ma lim lim du tax ma jegal ali djub la may ma pata sing la cheikh ba man ni mam jernam na ful serign ma tar gay cham na gay ter ma samba gay ma sun sen jangay gay ma kharisi sa ak sey may isi ma jabusi sa ak ma soxna si serign ma yasin yo ma mar jo jor serign ma tar samba yo jo serign ma mar jabo kiarna ay sa cheikh balla jeyi ci abdou mbake tam sa ñu ga sal cheikh ma di ke sal Cheikh Fatou Sall yo yego rasel Cheikh Mustafa kan ak Serigne Hassan kan Serigne Mamar kan Cheikh Mbokku lak kan Serigne Jallaye ja ak Serigne Moussa ja Cheikh Mouride Yassine da du ternoy waja Cheikh Gora Ndjay tokal ja dom ja mbay jay Serigne Mayassine Ndjay Ibrahim lay jay Cheikh Abdou Rahman Ndjay Ababakar Ndjay Cheikh Modou Ndjay bo moy ko bamb doon ndjay Serigne Amar Sen ak Serigne Mamar Sen Cheikh Ablaye Sen Cheikh Fatoulaye Sen Serigne Massakho Cheikh Gora Bakh Cheikh Fatim Dimbala and wax ak ndjay Serigne Ousseynou Fall Serigne Madjalle Fall Mol Fall Gram tamna Serigne Silla Fall Cheikh Modou Ndjay Xaban Serigne Mali Ndjay Cheikh Madou Diop Ali Ibrahim Lay Morna Tali Gora Badial Mamour Cheikh Rojum Xamna Serigne Amadou Ngir Cheikh Alna Ibrahim Djubum Khabban Serigne Matar Wagnan Serigne Bia Adam Cheikh Alna Ibrahim Djubum Khabban Serigne Matar Wagnan Serigne Bia Adam Cheikh Babou Gom Serigne Mamour Gor Ndior Le Serigne Mamay Serigne Ndoural Serigne Modou Ndare gay Serigne Mabouri gay Cheikh Boubou Mbay Imam Cheikh Mafati Lay way Cheikh Abdoulaye Jang bari xamna ci yar Cheikh Ali Jang law baram Cheikh Ali Jeng Serigne Matadra Modou Drame do debul kiran Cheikh Babacar Sow Banda Sow Mamar Sow Habibou Sow ko moy ci cerno do sew Cheikh Modou Jodja Silla Serigne Cheikh Modou Ay Issa Serigne Doudou Len So Serigne Mamar Ba ak Serigne Mamar Thiam Mam Cherno Faté le defor gannaaw dam Cheikh Ala Sambe Gueye Ababakar Gueye Daoud Gueye Mam Cherno Daoud Len Gueye Mam Cherno Amna Yari Modou Jongo Nga Don Moussa Jongo Kidoura Jongo Serigne Matar Ndongo Ma Dekkal Ndongo Cheikh Ibrahima Faté Tax Mo Am Ay Ndongo Daoud gay Cheikh Lalima del Khar gay Salih gay Imam Cheikh Mafate Jaraway Serigne Mamar Diagne ak Serigne Ousmane Diagne Mam Cheikh Mafale tamno so gawa Diagne Cheikh Alna Ibrahim Mbaw Cheikh Mor Diagne Wagumba Cham dotu ci bor nuy jam ana xamo serin mo mam jaay andal cerno ko se agal ma nga fe di jambal cheikh modou lamin sen serin ousmane sen cheikh njamme sen ousseu cerno lay sen limna juroom netti fuk ak juroom yar ci ex imam cerno kile de war la la limu segalay am daan yamal khiyam cheikh ni ñoo teena ma dalu la mir daru manam ñam xam na cerno fanku daru manam bisub dibel la senti daru manam ci ama tay ci sin murid bu manam saxal ba jang alquran ak sikar ak kasidatu mutawdi fa dal ban ba tanu madrum mi bawan daru alim an buso besawan bobe la cheikh si ya fer fa daru juddo fa gungura ba amna daru yor yor ba ci faral la ten ba ban ta takusan gaskel ya da di gen bobe la bay fa fetto yetti nang jox ko serigne touba ma tol way jak da gay serigne ball abi bu gajaga bamba jox ko ma tan mo dem ka saka limu juroom ñaar fukki sakku ñu tegal juroom yett la moma taragal yes na limu atam ya ciar noy xarba wala fu ngeen añaan añaan ni bomba cheikh bamba fa dagay serigne musa ja jox jur balé touba na ciar noy waja ku yedi li la jël serigne musa ja momo ko waxa fa daru mam ciar na dal jox ko dagay ibn jaay ak habdu mbacke yaari jël lo jaay cheikh bamba dal ko ci dagay abdu ya ibn jaay mu jox ko serigne dam abdu mo amé won wa kër serigne touba kayay wa ko kenn sa kenn ba mo amé won wa ka serigne bu mag ba ca mama ak kenn sa kenn ba limu juroom ñett fukk la won ci sax jigeen ni dam di waddi waddi sox ca mama ad la ko ya xex fa tol jam nañ ca dongo ñu ci sub allah na ba ku yadi li la dal habibu gajaga mama den te jeuri ñe sangu wa nda jaga bulu ko la xal ba xe mbacke mbacke ma ko saral na kon badar jabe ci dem nañ te pel yefu ci ak yu top ne la ñu xaan ne la di daw di top ñaari murid leppal ni ray fa dal xare badar ba sakku nañ te yoon ba ali gay sadiq la fa wa ma haruna fato ba turuk talata lakin na malisi sa dal di faat sen taxi aljana ya ñoo ko yaatu dem nañu mamar soxna def asan gi dam jaxat sam murid ni yanan ci am sa bi lay yu fa bi mal mudam ñu ngi ci ibrahim mu farganu ñu jam ko am xeet dal li jam mamar do yu yana wi wala ga melni ab taw dem nañu mo do jang gaaya songo walli ge ñew daaro ki mbacke digo man ndu mbessaxo lañu xaan mo du bari ñu dem ko soxye tak ko ñu ge daal li fay jigeen ya ndaw ñu naan ay yigam mag ne di lak na muri ele gam wallahi muri ya bu ñu yoran balak do ko ne ko nek fay ki bal ma ko do karak serin mbacke bu sox serin dam ñote badar jabe ki bi ismi mam dam waral nañu furli fadaal mo kon tay balak dom ak la war werati jubeeru ak aman fa ne gi fetto ñoo sa ka xe ba kun taw di mat maam ciam na bañe pel na ngi jubeen wala ca naari do mo to ka go day maam ciam na bañe pel ya ngi jubeen wala ca naari do to ka go may maama maray maam bala ay sandaki moray moy di ciam na faati mbakki ca mamat lañ kala am ciam te jawri am la gouvern bisub koro lañ fa yabal ci ma xam mo far ba ja war mu ñu billah xam mu holu ma am ci arno mu ñu fa mbacke ak arda aminu kayel mi nanti wal ya andak adna imani wala ya andak yamana iman mbaxan di len wo ko ci na fa jëru bel ñi wi fi kër na ñu di leen yam bañu dama ma ko ma lu jaagel ma leen di Allah bakat mu jall señ ci xabaan.

0: Isi ya, harus tinggi.
1: Radio
2: IKBFM
3: 103.5.
2: La radio au service des populations.
3: Nous sommes ici à Toubandam.
4: Bismillahi Rahmani Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khadimi wa sallam tasliman. Ashabul jannati hum fiha khaliduna. إليك يا خير البرية السلام قديمك لسيك بيت والمرام صلى عليك أبدا ما السلام بالله والأصحاب ربنا السلام بالله والأصحاب ربنا السلام

0: كل مقام يا نرى كل هابد كما وقام. أنت الذي أخرجنا من السلام بكال يرمنا بعد بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ستمام. أنت النبي ورسول الأمام بك انخياد سالينا بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بيا سيدان الترام جاد لنا باخنت الان منام بك فانت سيدي خير لنام نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب للدهام نويت شكره عليك بالكلام وخيرها يا سجام يا الكلام هديتي قصتر من بالانسرام يا قائدا من إلهك المرام جبت الربي سائرا بسانسام لك وقبله هبوت به سام أتيتي إلى جماد الثانية من المعرم القطف في الدانية ملكا الماي هدايا كافية كلاس من قرية كافية فرته بقدم لا ثانية لا من خدمي ليست فانية يسر سيدي أره في الداية إلى جناني إلى ساية أبيتي إلى نبي سافية مسارة لا خورا دافية إن خلامي بالنبي عادي إلى جناني من الله بادية خدمة خجال من الجادية خالي النيم بدر من وخالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا رب توجر الآلية دوني ميبو في خالية لأحمد المتاري قط الخافية عافية تدوم ليست عافية درجة المختاري درجة المختاري درجة المختاري ليست قافية إذا الحياة للعباد سافية ودي لربي ولون للخاسية الآن ودي لصدار الناسية ناجت في للجماد الثانية من المحرم من الدانية ناجت في للجماد الثانية من المحرم من الدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الحسد أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
1: UKAP FM 103.5